0: تنوت بني مش قلت ايميلي
1: يسكر السجين ومكنونك لا يملكك كل ما اقوم كي بابو